الحصان نكسي والعريان هدي بلغة لدك الحفيان وكل شي معشي بالليل بلادي بلاد الحق واللي بغى الحق غادي تدعق بلادي بلاد الحق واللي بغى الحق غادي تدعق وداق داق دمك هدي القهرة كتحمق داق داق داق دمك يا والقهرة وكتزومك وداق داق دمك هدي القهرة كتحمق